رياي انت جن جري جن قف يا ذاتي بصف الامام تمالي وباي ما قفاتي بنت جو حتى بكمري لجين لطلطو حتى بكري ساتو رمضان بدنا قوم يا ضب رابين.

باي فانتم باينا ورنا باي انتم باينا ورنا اي بابا تنجيو رايب انتم بوي او تارقيا تنجفاتي وكياي متى يضوات

ربيتان جا كنت بجاو دايو مرجاب يا سنبات ما تاولا بجو خور مرجاب يا سنبات

أبكت سمير أجيني سمير أجيبي جو سمير سبايك وكو جو جو بلا ناخ فلو جو بلا ناخ فلو جمال الهير ndey mari boy say bat boy at boy sama ma xlo njay njay amad boy bay ba grimani maray la

0: بيجدا نلا غورو بيسرو
1: كوم بو ني كير مال الفول جوجو تامل تشوك دي نان جال بي ما خام بودو او بوري نيلاو ما دي سي ميسل سير اورز او ودي مي غاري بي

مجمعيام بابا كرقي محمد سيسا مرقتا مريام بابا كرقي مجر كنتم فال أقل يجي مجمع ماشا

جاب قلبك انك جاي من جاي وعي بالك مالك مجرى الاجمالك باي عجلت ما تسيبني كلام بديس بكت سين فرمان

0: تاتر موسيقى ملد جلهنك تبي هندران موسيقى جنران سمجا ساتني جمدي جوري نه أما تأثر سيك ألاس تبي وجودي ما كالن بندرابي نيسان هولي كنكو ملتن ريد لفنغول يريلسو de bani menen deb bo mado makko kanko jonnar jonne de hono mi yegi rek ci ay gandiral jeegi ba a satane jonne de jodi de mo tawtra tawtrer sama nanan ko sey ko gid gil hanki en jodi njati gi men ko hita ko
1: nan
0: sama sarto celaga yite moodi mamadou fari geyo mariam kumbaji kumba bint ah seydi an
1: wodi ibnu soma

هذا سالكو موسى سيدي محمد اللهم هالي هالا هالا كاكا دي كوكو من تيدي وانده كوني سيلا ده كاكو قوان وانده كالي سيلا ده لكونا مب وانا سيلا ده لكونا نبو يمبيلو موسى ياري عادة يمبيلو سعيه يمبيلو يا سادري من بيل درو سادفية يمبيلو هبا دار درو عنا نانيو wanda ko bi ko moddo fayi kadi yemin cedi du fonon min am bado bando wonasi sungu kadi wonasi sungu wadde pere wonte ngaso bonnani leydi ndio bonnani sungu jam jorto diya

وتب مشتاق بنيان وسهل محمد اللهم بدن تب بند وغمون مكدي جاهول من وطن يبغى هجاء وناتي سوبي فاني نون كدي قوادي بريزنتين دون نمتان وبن

برو نانو منباكر سيد جميل ما عندك سيد جميل بمباينك منصور مو سيد جميل ما عندك منصور مو سيد جميل بقولك يا نو رجك جميل جميل والبسكو جخدو شيخ شيخ ياسو محمد لكو نيونغي

لما داخل مجنان ينان بدي نيباخلو الوارنما لقا دان توك سكر بطوكي دابلا نجوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال بسي ماني عدو كالبين دابلا نلو واجي ليون ويساننا سوا تين ورلا ريلا جلين عيور وين جابو ديكو جوي جاباري تينجلا لولو عمتون

0: كور جور كايا يفايو قجرولو
1: لو كور جور ما دوانو سيرين
0: لو ووتا غبو سنغالا كونتانو لو ووتا غبو سنغالا كونتان دي بيتون لنغور مالكا جانجي زنغور قولي مان فايا كانو جوكو جي زنغور لو مات مانوي لو مات نو سيرير Ya me wota ubo senegala kontan mat no serira verno le wo matengor mat no lewa polo jogo jie senor

عبيد هارون الدار تام رام الفاك بجيم بدو تفسر نانزون اتان نكات بجيم ومسوب تلقوان لقوان المخدا قردين لن كتار ماسي ومواند ناي عمد مرات ويلا وجيب كتار بجيب بجيب لقوان لقوان المخدا قردين لن كتار Somebody that don't care how anybody that can be how anybody man, John, and John, and the one to do that.

ندك يا بابا دات يا دنيا لام سبيجان كان دبالان اندرق كان كملنا ورم ولا تمام عمدو كلك بولا سنسا

شمس الدين يحيى حلقه في دار المختار محمد الامين بن مولاي ودوبي تشيل محمود احمد سمبوكر ابراهيم تيغي ياسين برمب جم جم سرغان مكبين دي جم البركه نلاو ما سيتي كير خادم او وراني مي جاودي جوي او لي مي اوجينره اوجينره حاتيم مي چاپان دي جيسات اوجينره او امامود بي مي نام اوي نانغود كول بي نيرا جايبا فور فون تاوا tan hammat mamoudou samba abdou samba pare o do wite keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wite opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigil dum go aadi hakkunde me makko الحاج محمود الحاج محمد باري ماري ندي او بوري جاغالي او بوري باركي او بوري دكار او بوري نيالكال البركه غايدي البركه نيالبي دي البركه جاودي دي البركه اوجوناجي دي توكي ليما مدي كيواني

تان بنت تبار فاور عامر مجد يكون بنت تبار فاور ودو ويزي عثمان عبد الحماد كبيرتا تان دبال بنت تاكو حمي سامب barki nyalo ma gamaji saaro o buree centre bo o ruti o buree o lande ne ko biireede ay defal o ko adem ali chofi sire

أحمد بي الحج الله محمد لك صحيح شيخ تنين وبول جودي شيخ تنك وبناني ديري آلي مودي بلسان قواد نواد ويبل دينون هنا نوايد ويمتوري

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيد محمد السليم تور سادي